0: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidaklah seseorang memuliakan dirham kecuali Allah Azza wa Jal akan merendahkannya.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
2: مطيرة السلام
3: توبة نصوحة
4: توبة النصوح
3: توبة yang sebenar-benar توبة
4: توبة yang sebenar-benar توبة.

يبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم

تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا

يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.

نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan menyampaikan tafsir dari surat Al-Kahfi, suatu surat yang sangat agung yang kita tahu bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, ya. Jadi ada namanya kahfian, ya. Kahfian, ya, setiap hari Jumat, ya, dalam hadis-hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberi dia cahaya di antara dua Jumat. Yang ini menunjukkan perlu kesinambungan baca surat Al-Kahfi, ya, terus tiap minggu, karena Allah akan berikan dia cahaya di antara dua Jumat. Dalam hadis yang lain juga, dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama' yudhi'u lahu yaumal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jum'atain." Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi, maka akan keluar cahaya dari kakinya menuju ke atas, ya, ya, menuju ke langit, ya, dan akan meneranginya pada hari kiamat kelak, dan akan diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Hal ini menunjukkan pentingnya kita membaca surat Al-Kahfi tiap Jumat, tiap pekan kita baca surat Al-Kahfi. Dan para ulama menyebutkan bahwa

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله Rab panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
5: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
6: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
7: Ba'idha ja'a ajaluhum.
8: Laka mayyitun.
9: Wa innahum.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق؟

0: نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم من موقع tvquran.com.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح، أذكار
1: الصباح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: أذكار الصباح، أذكار
1: الصباح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.